0: إذا زلزلت الأرض زلزالها.
1: When Earth is shaken with her final earthquake.
0: وأخرجت الأرض أثقالها.
1: And Earth yieldeth up her burdens.
0: وقال الإنسان ما لها.
1: And man saith, what aileth her?
0: يومئذ تحدث أخبارها.
1: That day she will relate her chronicles.
0: بأن ربك أوحى لها.
1: Because thy Lord inspireth her.

0: فاغفر.
1: O thou enveloped in thy cloak,
0: قم فأنذر.
1: Arise and warn,
0: وربك فكبر.
1: Thy Lord magnify,
0: وثيابك فطهر.
1: Thy raiment purify,
0: والرجز فاهجر.
1: Pollution shun,
0: ولا تمنن تستكثر.
1: And show not favor seeking worldly gain,
0: ولربك فاصبر.
1: For the sake of thy Lord be patient,
0: فإذا نقر في الناقور.
1: For when the trumpet shall sound,
0: فذلك يومئذ يوم عسير.
1: Surely that day will be a day of anguish,
0: على الكافرين غير يسير.
1: Not of ease for disbelievers.
0: ذرني ومن خلقت وحيدا.
1: Leave me to deal with him whom I created lonely.
0: وجعلت له مالا ممدودا.
1: And then bestowed upon him ample means.
0: وبنين شهودا.
1: And sons abiding in his presence.
0: ومهدت له تمهيدا.
1: And made life smooth for him.
0: ثم يطمع أن أزيد.
1: Yet he desireth that I should give more.

0: in a high garden.
1: لا تسمع فيها لاغية
0: where they hear no idle speech.

0: and goblet set at hand.
1: ونمارق مصفوفة
0: and cushions ranged.
1: وزرابي مبثوثة
0: and silken carpets spread.

0: Nay, I swear by this city.
1: وأنت حل بهذا البلد.
0: And thou art an indweller of this city.
1: ووالد وما ولد.
0: And the begetter and that which he begat.
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
0: We verily have created man in an atmosphere.
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.
0: Thinketh he that none hath power over him?
1: يقول أهلكت مالا لبدا.
0: And he saith, I have destroyed vast wealth.
1: أيحسب أن لم يره أحد.
0: Thinketh he that none beholdeth him?